لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة

الحنقوت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم

يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما

القوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم.

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

أحدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: الحي.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم
1: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا وين ما كنتم وأيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة اللي رح نبدأها مع حضراتكم مع بداية هذا الأسبوع. فيا صباح الخيرات والمسرات لكل المستمعين عبر أثير فجر أف أم، المشاهدين من خلال شاشة تلفزيون الفجر، وأيضا المتابعين عبر البث المباشر، أهلا وسهلا بكم كافة. صباح الخير ونهار جديد وإطلالة دائما تتجدد بمشوارنا الصباحي لبرنامج طلة فجر، المجلة الصباحية المنوعة اللي بنكون رفقاء درب وإياكم أنيسين معاكم بهالمشوار الصباحي. ساعتين من 7:30 للتسعة ونص بنكون على تواصل مع حضراتكم لحتى نكون أقرب لإلكم ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم بمجموعة من المواضيع المختلفة والمتنوعة اللي بنطرحها في كل يوم وفي كل صباح من برنامجنا. صباح الخيرات لكل المستيقظين، لكل المنضمين معنا من ساعات الصباح الباكرة، فأهلا وسهلا بكم في مشوار اليوم ببرنامج طلة فجر.

صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير للي بيسمعونا، أهلنا، ناسنا، أحبابنا ومتابعينا الكرام من طول كرم. والصباحيات لأهلنا في كل شبر وندر في طول كرم، أهلنا في المخيمات، أهلنا في القرى، أهلنا في البلدات، في العزب وفي الضواحي، صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير من طول كرم لوين؟ مباشرة إلى كل المناطق والمدن والمحافظات في الضفة الغربية. صباح الخير لجنين الصمود ولنابلس جبل النار ولرام الله لبيت لحم للخليل لأريحة لكل مناطق الضفة الغربية. يعني صباح الخير لقلقيلي، وصباح الخير لسلفيت، وصباح الخير لطوباس، وصباح الخيرات والمسرات لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. وصباح الخير كمان نوجهها لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل. امبارح كنا مرحبين لكم بتسجيل عدد من الزيارات بمختلف المدن الفلسطينية. أهلا بكم دائما وأبدا، مش بس يوم السبت، كل أيام الأسبوع مفتوحة أمامكم، بتشرفوا وبتنوروا. والصباح الخير كمان موصول لمين؟ لأهلنا في غزة. وصباح الخير لكل أبنائنا المغتربين خارج فلسطين، صباح الخيرات والمسرات. أبنائنا المغتربين في خارج فلسطين، سواء كان التوقيت زي توقيتنا يعني صباح الخير، فبنتمنى لكم كل الخير يا رب، وإذا كان التوقيت مش بتوقيتنا يعني مساء الخير، فإن شاء الله يا ربي كل أيامكم ومساواتكم بألف خير. أبنائنا المغتربين بنعرف إحنا فصل الصيف، وبفصل الصيف في كل سنة بتبلش أعداد القادمين تزداد، لأنه أولادنا بدهم يرجعوا خلال فترة الصيفية لأرضهم ولوطنهم ولبلدهم، يقضوا إجازة بإجازة ممكن تكون أسبوعين، ممكن تكون ثلاث، ممكن تكون شهر، ممكن تكون أكثر، فحسب كل شخص وظروفه وطبيعة الإجازة. بس قديش أولادنا المغتربين بيحاولوا أنهم سنويا يحافظوا على هاي الزيارة، إذا مش سنويا كل سنة والتانية، بس مهم جدا أنهم يرجعوا لبلدهم ولبيوتهم عند أهاليهم. بحبوا أن أولادهم يعيشوا أجواءنا، يتقربوا من أهلهم، يتقربوا من أجدادهم وجداتهم، بحبوا يعيشوا كل هاي الأجواء الصيفية في بلادنا الحبيبة. يمكن إحنا أهل بلد بنحكي شو بدي أجيبهم عنا، ما في إشي، بس المغترب بيكون متعطش لرؤية بلده، متعطش لحتى يشوف دار أهله، متعطش يشوف أهله، أمه وأبوه، حتى لو صار هو أبه، حتى لو صار عنده أولاد، ولكن بيكون متعطش يشوف أصحابه اللي تركهم من سنواته. هاي العملية كلها وهذا الشوق كله للأسف في هاي الأيام اللي إحنا عمالنا بنعيشها، وتقريبا شبه سنوي بالفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة، صارت مشقة، صار الواحد بده يحسب لها ألف حساب. ليه؟ لأنه السفر والقدوم لفلسطين وتحديدا للضفة صعب جدا. مشاهدينا ومتابعينا، صبحكم بكل الخير.

بكل مشوار مستمعينا ومشاهدينا بيكون في عنا سؤال تفاعلي، وسؤالنا لليوم متماشي مع الأوضاع اللي عمالنا بنمر فيها والحديث اللي بيضج على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الموضوع الصعب المقلق لكل الأهالي اللي بدهم يجوا يسافروا إما لظرف معين لحالة إنسانية أصبح بالإمكان ومن الصعب جدا إنهم يجوا على الموعد أو يجوا بنفس وقوع هذه الحادثة. ليه؟ لأنه في عنا حجز على المنصة علشان تلاقي دور تيجي بوقت معين ولازم تغادر بوقت معين. فللأسف منصة الحجز اليوم، هل برأيكم مشاهدينا ومتابعينا ساهمت في تنظيم السفر وفي تخفيف الازدحام، ولا هي أضافت أعباء جديدة ومعاناة جديدة على المواطنين؟ شاركونا آراءكم وشاركونا تجاربكم الشخصية، وهل واجهتوا صعوبة في الحصول على حجز؟ هل اضطريتوا لأنكم تأجلوا سببكم بسفر بسبب أنه ما في توفر للمواعيد؟ شو الحل اللي بتشوفوه مناسب لإنهاء هذه الأزمة؟ هذه الأزمة مش جديدة علينا للأسف، في كل مرة بنسمع في مبادرات، في كل مرة بنسمع أنه رح يكون في تطوير وفي تحسين وفي تخفيف من العبء على كاهل المواطن الفلسطيني سواء المغادر أو القادم. فبالتالي يعني إحنا بنحكي عن أزمة، كنا بنسمع مبادرات وبنسمع توجهات لكن لغاية اليوم ما في أي حلول جذرية تشيل هذه الأزمة أو تنهيها. للأسف الوضع ما زال قائم، يعني يوم الخميس ويوم الجمعة كلنا شفنا الوضع كيف كان سيء وكان صعب على الأهالي. فأنا بحب دائما أسمع مشاركاتكم وإجاباتكم، هل بتشوفوا منصة الحجز ساهمت في تخفيف السفر وتخفيف الازدحام تنظيم السفر، ولا هي هذه المنصة أضافت عبء ومعاناة جديدة على المواطنين؟ شو رأيكم بالحل اللي أنتم بتشوفوه مناسب لحتى ننهي هاي الأزمة؟ وحكونا عن تجربتكم، هل بسبب المنصة اضطريتوا أنكم تأجلوا سفركم لأنه ما في مواعيد، وكمان واجهتوا صعوبة أنه أنتم مش لاقيين موعد بالقريب العاجل أو بموعد بيتناسب مع الظرف اللي أنتم عمالكم بتمروا فيه؟ بانتظار إجاباتكم المختلفة والمتنوعة مشاهدينا ومستمعينا، بنذكركم بأرقام الاتصال على الرقم 0968 49. تقدر تتصلوا علينا وتشاركونا بتجاربكم اللي مريتوا فيها بعملية بموضوع السفر. أيضا المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب بتكون على الرقم 00970-599-40-990. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، أكيد بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا من خلال القناة الثانية عبر تلفزيون الفجر، وحاليا إحنا عمالنا بنشهد وإياكم من خلال القناة الأولى مباراة حاليا على القناة الأولى. مشاركات النصية كثيرة، مشاركات كمان بانتظار الاتصالات الهاتفية. لو بدنا نيجي نحكي عن مواضيعنا لليوم، مواضيعنا مختلفة. أول موضوع من محطاتنا لليوم، بما أنه اليوم الأحد هو بيصادف أول يوم فلكيا من أيام فصل الصيف، فأول يوم من أيام فصل الصيف لهالسنة، هل إحنا بنقترب من موجات حارة؟ رح نتعرف إياكم مع دائرة الأرصاد الجوية. كمان من محطاتنا لليوم، مبارح الكل بدأ يتحدث ويقول عن موضوع البطيخ المصاب بالفيروس، هل يا ترى هذا البطيخ المصاب وصل إلى أسواقنا؟ وزارة الزراعة رح تكشف لنا الحقيقة حول هذا الملف. كمان من محطاتنا، أصحاب محطات الوقود بيلوحوا بوقف التوريد للمؤسسات الحكومية، شو القصة، شو الأسباب وشو الدوافع؟ أيضا النقابة رح توضح لنا الأمر وتوضح لنا الأسباب. كمان من المواضيع اللي رح نناقشها، جامعة النجاح الوطنية بالفترة الأخيرة تتألق في كل مرة وفي كل إنجاز جديد وفي كل تصنيف من التصنيفات العالمية بما يتعلق بالتعليم الأكاديمي على مستوى الجامعات الفلسطينية والعالمية، وهالمرة جامعة النجاح حصدت تصنيف مميز، تصنيف ما قدرت إنه أي جامعة أخرى إنه تحصل على هذا التصنيف. وبالتالي اليوم الأستاذ الدكتور وليد صوالح رح يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا التصنيف، شو بيفيد الجامعة وشو بيضيف كمان لطلابنا وطالباتنا. فصباح الخيرات لكم جميعاً.

صباح الخير لكم من جديد، صباح الخيرات والمسرات، صباح الناس المتفائلة، صباح الناس المبتسمة، صباح التفاؤل. كل التحية أكيد لكل المستيقظين في هذه اللحظات. يبدو أن الحركة بعدها بكير في أسواقنا في مختلف المدن. الناس صارت مع فصل الصيف شوي كسولة، لأنه بصراحة بتعرفوا ما في مدارس، وبالتالي ما في صحوة بكير إجبارية على الأهالي. فصباح الخيرات للي استيقظوا حاليا، ونيالي اللي بيضلوا نايمين لفترة الظهر. مع العلم أنا من الناس اللي بحب دائما نام بكير وإصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. فإحكوا لي أنتم مشاهدينا ومتابعينا بأي نظام معتمدين بحياتكم فيما يتعلق بصحة صحوتكم بنومتكم. فصباح الخير لكم. من الإجابات اللي عمالها بتوصلنا على السؤال التفاعلي لليوم بما يتعلق بموضوع منصة الحجز، هل يا ترى مستمعنا العزيز بتشوف إنه هاي المنصة ساهمت في تنظيم السفر وتخفيف الازدحام، ولا هي أضافت أعباء ومعاناة جديدة على المواطن الفلسطيني؟ شاركنا رأيك وشاركنا تجربتك الشخصية، وهل واجهت صعوبة في الحصول على الحجز؟ اضطريت لتأجيل سفرك بسبب عدم توفر المواعيد؟ شو الحل اللي بتشوفه مناسب لإنهاء هذه الأزمة؟ من الإجابات ميسان بيحكي أنه يتم إلغاء المنصة نهائيا، هذه من الحلول برأيه. لا ميسان، كمان من نريمان بتحكي فتح الجسر 24 ساعة هذا الحل فقط لإنهاء أي أزمة ممكن إحنا نمر فيها ونعيشها. كمان من محمد بيحكي أنا بالنسبة لي بصراحة بحب أنه تلتغى المنصة من أساسها. كمان من الإجابات اللي عملها بتوصلنا، مراد بيحكي بطل الواحد يفكر بالسفر أساسياً. للأسف شوفوا وين إحنا وصلنا، لدرجة أنه مش عمالنا بنلاقي حلول، مش عمالنا بنلمس نتائج حقيقية على أرض الواقع. بنسمع عن مبادرات وبنسمع عن توجهات، بالإضافة إلى بصراحة خطوة جميلة جدا، صرخة سمعناها كلنا إحنا الفلسطينية، وهاي الصرخة إحنا بنتمنى إنها توصل لكل المختصين، نتمنى إنها تسمع بجدية وتأخذ بعين الاعتبار. صرخة النائب الأردني في البرلمان الأردني النائب محمد جميل الظهراوي، هذا النائب خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان صرخ وقال أنا بحس وبشعر بمعاناة أبنائنا وأهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في معاناة السفر على الجسر، وخاصة مع الأزمة الأخيرة اللي عمالها بنشهدها. يعني بهذا التوقيت تحديدا بنشهد أعداد كبير كبير كبير، آلاف مؤلفة من المسافرين يوميا، وبالتالي طلب من البرلمان أنه يكون في إعادة نظر، يكون في إعادة إعطاء الأهمية والأولوية للجسر، جسر الملك حسين. إذا ما كان بالإمكان أنه يكون في حل جذري، على الأقل أنه يكون في تخصيص مساهمة، تخصيص دعم من خلال تخصيص منصة خاصة أو جزء خاص بالمنصة يكون للحالات الإنسانية، المرضى اللي صار عندهم حالة وفاة، اللي الله يحمي أهالينا كلهم يا ربي، اللي صار عنده ظرف معين من الكبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فطلب أنه يكون في هناك استثناءات على موضوع المنصة. نأمل هذه الصرخة أنه يتم أخذها بعين الاعتبار، هاي الصرخة اللي يشكر عليها، اللي إحنا حسينا أنه في حدا شاعر فينا، حدا عماله بيلامس وجعنا وحدا عماله بيحط إيده على الوجع. هذا الشخص اللي بنكن له كل الاحترام طبعا، نتمنى أنه صوته يسمع داخل البرلمان ويتم أخذ الاعتبار بهاي الصرخة وعمل اللازم في القريب العاجل. مش بس وضع استثناءات للمسافرين سواء القادمين أو المغادرين، إنما أيضا يكون في إعادة تصويب لأوضاع المنصة. فكل التحية لكل من يشعر بنا، كل التحية لكل من يلمس أوجاعنا ويلامس أوجاعنا، كل التحية لكل شخص بيحس إنه إحنا جدا مقهورين، جدا عمالنا بنعاني فوق المعاناة اليومية، وضع الاقتصادي، العمال، الظروف بشكل عام بمختلف المدن، فوق هاد كله إحنا عمالنا بنعاني، حتى بالمنفذ الوحيد اللي بنقدر ندخل ونخرج منه لفلسطين الحبيبة نذل. بصراحة يعني إحنا بنكون بأصعب حالاتنا من خلال السفر، فالله يكون بالعون والله يهونها علينا جميعا يا رب. إحنا لما بنحكي عن وضع اقتصاد وبنحكي عن مدن وضعها صعب، وأنا بصراحة بناشد ومن أشهر كنت أحكي من خلال هذا
هذا المنبر، هذا المنبر الحر اللي بينادي باسم مدينة كاملة، بينادي باسم محافظة كاملة، بيلامس هموم الناس وبيحكي عن هموم الناس، بيحكي عن مدينة محافظة منكوبة، محافظة ما فيها أي مقومات للحياة، محافظة للأسف ما حدا شايفها من أصلها، محافظة ما حدا يمكن سامع فيها من باقي المحافظات والمحافظات الكبيرة وين الدنيا وين أهلها. لما بنيجي بنحكي عن من بعد نابلس وإطلع ما حدا بيسمع في طول كرم، ولا حدا شايف طول كرم، ولا حدا فاصل طول كرم. هل طول كرم يا ترى ضعيف لهالدرجة؟ هل طول كرم مكوناتها وأساساتها ضعيفة لدرجة إنه مش عمالها بتقدر تجذب كل أصحاب القرار وتجذب كل شخص إنه يجي يدعم طول كرم ويساند طول كرم، مكونات طول كرم وأساس طول كرم وعمود طول كرم؟ الهرم الكرمي من أعلى الهرم ومن أعلى صاحب قرار وأعلى شخص بيمثل طول كرم إلى كل المؤسسات الكرمية نزولا إلى المواطنين حتى. هذا الهرم الكرمي بصراحة إحنا بنطالب إنه يضل متماسك، بنطالب إنه كل مكونات وأساس طول كرم تنادي كل أصحاب القرار تعالوا عيشوا معنا، عيشوا وجعنا ولامسوا الألم اللي إحنا بنعيشه. ما حدا بيقدر من أهل رام الله وأهل الخليل وأهل بيت لحم وأهل كل مناطق اللي بعيد الوسط والجنوب بيقدر يعيش يوم واحد في طول كرم. ليه؟ لأنه مش زي حياته اليومية، مش زي الوضع اللي عماله بيعيشه. رح يجي هون مش رح يلاقي فيه مرافق ترفيهية، ولا رح يلاقي فيه وضع اقتصادي جيد، ولا رح يلاقي فيه شغل حتى، ورح يلاقي نص المحلات سكرت بوابها، رح يلاقي ما في حركة اقتصادية تجارية منعشة اللي تفرفح قلبه، رح يلاقي وجوه عابسة، رح يلاقي تجار تعبانين متهالكين، تجار يا دوبهم بس عمالهم بيفكروا حاليا استسلموا، بيفكروا بس كيف ممكن يجيبوا قوت يومهم. عمال حدث ولا حرج عن وضع العمال، العمال اللي كانوا يشتغلوا بالداخل فلسطين المحتل وعندنا نسبة كبيرة وعدد كبير منهم من محافظة طول كرم، وين أراضيهم؟ ما حدا سائل فيهم. وين وزارة العمل؟ وين كل النقابات المعنية بالعمال الفلسطينيين؟ ما حدا سائل بالعمال لدرجة أنه بيوتهم فضيت لأنه باعوا كل مقتنيات بيوتهم. العمال الفلسطينيين هذه قضية إذا بدنا نحكي فيها بنحكي لساعات وساعات وساعات، فحدث ولا حرج بما يتعلق بقضية العمال الفلسطينيين. مدينة بصراحة بس رب العالمين بنطلب منه إنه يحمينا، نطلب منه إنه يفرجها علينا نتيجة كل هالوضع الخانق اللي عماله بنعيشه. أتحدى أي شخص يجي يقدر يعيش أسبوع كامل من خارج مدينة طول كرم ويتحمل الوضع اللي موجود فيه. فأنا من هون بوجه كل تحية لكل مواطن كرمي صامد وثابت في أرض طول كرم. صباح الخيرات يا أهلنا في طول كرم الحبيبة.

صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، خلونا نروح لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على آخر التطورات. في آخر التطورات، مستوطنون يقتحمون أراضي المزارعين في قرية قريوت جنوب نابلس صباح اليوم، ومجموعة من المستوطنين يغلقون بالسواتر الترابية مدخل منطقة شكارة جنوب يطا جنوب الخليل. مصادر محلية تفيد قوات الاحتلال تعتقل الشاب مؤمن طعمة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة قفين شمال مدينة طول كرم فجر اليوم. فجر اليوم أيضا قوات الاحتلال تعتقل الشاب عمر وافخ ليل خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية تياسير شرق طوباس قبيل فجر اليوم، حيث جيش الاحتلال قام بإطلاق قنابل إنارة خلال اقتحامه القرية. وقبيل فجر اليوم أيضا وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الشاب تيسير أبو شريك خلال اقتحام محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة. انتقل إلى ترمس عيا، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزلا خلال اقتحامها لبلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله، وقامت باحتجاز 3 مواطنين. بالانتقال إلى أبرز العناوين المتعلقة في الشأن الدولي والعالمي وما يتعلق بملف المحادثات والمفاوضات، حيث رئيس وزراء باكستان يلتحق وقائد الجيش الباكستاني بالمفاوضين في سويسرا اليوم في إطار المحادثات الجارية هناك. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند قبل توجهه إلى سويسرا لحضور محادثات إيران. صرح فانس للصحفيين بأنه يغادر على أمل إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. أشار فانس إلى أنه قد يمكث في سويسرا يوما إلى يومين. وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن المحادثات الإيرانية الأمريكية تبدأ اليوم الأحد كمتابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد في سويسرا. الوزارة قالت إن المحادثات ستجرى على المستوى الفني في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأضافت الوزارة أنه سيشارك في المناقشات ممثلون في الولايات المتحدة وإيران وإلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. الوفد الإيراني المفاوض وصل، والذي يحمل اسم ميناب 168، وصل إلى سويسرا استعدادا لانطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد وبحضور وسطاء كما ذكرنا من باكستان وقطر. واشنطن حسب ما ذكر موقع إكسيوس فإنها ترغب في أن تنتهي الجولة الأولى من المفاوضات مع طهران في سويسرا بدعوة إيران لمفتشي الأمم المتحدة لتفقد مواقعها النووية التي تعرضت لقصف أمريكي إسرائيلي.

ومن المقرر أن تستمر هذه المفاوضات لمدة يومين تتخللها محادثات فنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فيما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية مغادرة رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات. هذه المحادثات تأتي في ظل توتر متصاعد بالمنطقة بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، حيث أعلن مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي في إيران عن إغلاق مضيق هرمز بفعل خرق الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم والعدوان المستمر على جنوب لبنان. في ختام الجولة نستعرض لكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف مقابل شيكلين بشيكلين و96 أجورة. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 17 أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 39 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أو بأول. نذهب إلى فاصل ونعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخيرات لكل مشاهدينا اللي انضموا وإيانا وعمالهم بيبعتون الرسائل بما يتعلق بمواضيعنا المختلفة. صباح الخير للعم بلال القصي، يسعد صباحك يا رب. طيب صباح الخيرات طول كرم موت سريري، الله يحماها طول كرم يا رب ويبعد عنها كل شر وكل سوء، لكن ما بنقدر إحنا اليوم نوصل لمرحلة إنه نقدر نجمل فيها طول كرم، لأنه صدقاً طول كرم وضعها صعب، بس إحنا بنستنى بمبادرات، بنستنى بقرارات، بنستنى بخطوات إنه نجبر فيها الآخرين يجوا يحس بطول كرم عشان يشتغلوا لطول كرم ويكون في إيلاء للأهمية والأولوية في طول كرم. فصباح الخير لكم متابعينا ومستمعين. من الرسائل من مأمونكوع، صباح الفل للجميع. ستكون الحياة أفضل إذا قرر كل شخص أن يبذل مجهوده في إصلاح ذاته. كملين معكم، ولكن حاليا بدنا نروح مع حضراتكم لحتى نتعرف حول طبيعة الحالة الجوية، شو آخر التفاصيل المتعلقة، وخاصة أنه إحنا بدأنا بفصل الصيف فلكيا. خلونا نتحدث مع الأستاذ مأمون عصايرة المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ مأمون.
1: صباح الخير ست ريهام لك وجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: يصبحك بكل الخير. اليوم أول أيام الصيف فلكيا صحيح؟
1: صحيح، لكن الصيف فعليا بلش. إحنا من وجهة نظرنا كأرصاد جوية في شيء دائما نتحدث عنه في فصل الصيف، وهو منخفض الهند الموسمي. عندما يبدأ ظهور المنخفض الموسمي على خرائط الطقس السطحية بالنسبة لنا كأرصاد جوية بنقول بلش فصل الصيف، وبالعادة دائما بيبدأ تقريبا مع بدايات شهر حزيران، يعني قبل بداية فصل الصيف فلكيا. اليوم زي ما تفضلتي بداية فصل الصيف فلكيا، الانقلاب الصيفي 21/6، الشمس تكون أبعد ما يكون عن الأرض، لكن زاوية سقوط الأشعة على سطح الأرض الكرة الأرضية بتكون قريبة من زاوية القائمة، وبالتالي كمية امتصاص الأشعة على سطح الأرض بتكون أكبر، بعكس 21/12 أو 23/12 عندما تكون اللي هو الانقلاب الشتوي، عندما تكون الأرض أقرب، الشمس عفوا أقرب ما تكون إلى الأرض وبنسميه الحضيض. اليوم إحنا بنسميه الأوج، اللي هو أبعد نقطة للشمس عن الكرة الأرضية، وهو أطول نهار وأقصر ليل. وفي 21/12 أيضا بتكون الشمس أقرب ما تكون إلى الأرض وبنسميه الحضيض، وبيكون أطول ليل وأكثر نهار. لكن لا علاقة للأوج والحضيض، بمعنى لا علاقة لقرب أو بعد الشمس عن الكرة الأرضية بارتفاع درجات الحرارة، إنما زاوية سقوط الأشعة هي المهمة بارتفاع درجات الحرارة، سواء في فصل الصيف فصل الشتاء بيكون تشتت الأشعة في الغلاف الجوي وتبعثرها وامتصاصها أكثر منه في فصل الصيف.
0: طب اليوم معناها إحنا بدنا نتحدث بشكل أوسع وأكثر تفصيل حول طبيعة الحالة الجوية لهذا الأسبوع، كيف رح تكون الأجواء، لأي درجة رح توصل درجات الحرارة مع بداية اليوم الأحد، بداية هذا الأسبوع وحتى نهايته.
1: نعم، اليوم في انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض طفيف، لكن يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، هذا خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، معتدلة في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. أما يوم الأربعاء فهناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وأيضا استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ستريهام، لما بيصير يعني إحنا لما بنوصف الحالة الجوية بحار إلى شديد الحرارة أو شديد الحرارة في معظم المناطق، يعني لما بيصير في ارتفاع درجة أو درجتين على درجات الحرارة، ما يعني الإنسان ما بيشعر في هذا الفرق في الارتفاع في درجات الحرارة، لأنه تلقائيا بتكون الأجواء حارة وشديدة الحرارة. حتى نهاية هذا الأسبوع الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، بشكل عام أجواء شوب. بنقول دائما بأنه إحنا درجات الحرارة المتنبأ بها والمسجلة هي مسجلة في الظل، لكن تحت أشعة الشمس المباشرة بتكون درجات الحرارة أعلى بحوالي 6-8 درجات مئوية أعلى من اللي مسجل بالظل، بمعنى اللي تحت أشعة الشمس المباشرة بالتأكيد رح يشعروا بحرارة أكثر. أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة خلال ساعات النهار وساعات الليل في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. تحذيراتنا دائما لأهلنا ومواطنينا خلال فصل الصيف كما عودناهم، وهذا مطلوب طبعا، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة، وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. وزارة الصحة طبعا معروف بالنسبة للمواطنين والمرضى، وأيضا وزارة الزراعة بالنسبة للمزارعين والنباتات والري، وأخواننا في الدفاع المدني دائما توجيهاتهم للمواطنين إضافة إلى خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، عدم ترك الأطفال في المركبات، عدم ترك
0: المواد
1: القابلة، يعني دائما بنقول عدم ترك المواد القابلة للإشتعال والانفجار داخل المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة. بالنهاية كما أقول دائما هي مسؤولية فردية، لأن السلامة الفردية مهمة وبالتالي تنعكس على سلامة المجتمع بشكل عام.
0: هذا الصيف الحمد لله ولغاية اليوم احنا بنحكي عن أجواء الحمد لله، أي نعم في فترة الظهيرة بتكون شوي درجات الحرارة مرتفعة، لكن إجمالا احنا لغاية اللحظة بنعيش أجواء صيفية اعتيادية صيفية مميزة، يمكن على صعيد السنوات الأخيرة ما عشنا بهيك أجواء جميلة. صيف بتحسه زي صيف أيام التسعينات وأول الألفينات يا أستاذ مأمون.
1: نعم صحيح. نعم صحيح ما تفضلتي به صحيح، إنه يعني بنلاحظ إذا لاحظنا اليوم في ساعات الفجر الأولى بعد أذان الفجر صار في تغير، خلينا نقول في الحالة الجوية، غيوم، رياح لطيفة، ومنعشة فيها هيك خلينا نقول شوية برودة إذا إذا لاحظتي.
0: صحيح.
1: نعم ما زال نعم زي ما تفضلتي الصيف خلينا نقول زي ما كان في السنوات الماضية، لكن يعني هذه الأيام في شوية ارتفاع في الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي، ما نشهد حتى هذه اللحظة من في فصل الصيف أجواء خلينا نقول مقبولة إن صح التعبير، صيفية مقبولة إن صح التعبير. يعني اليوم على سبيل المثال درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الجبلية، عندما نقول مناطق الجبلية في سترهام هي المحافظات الجبلية، القدس الشريف، بيت لحم، تلفيت، رام الله والبيري وخليل الرحمن أيضا ونابلس. اليوم في القدس وبيت لحم وتلفيت العظمى 29 والصغرى 18، رام الله والبيري وخليل الرحمن اليوم درجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 والصغرى في ساعة الليل 17، في نابلس اليوم المتوقعة 30 والصغرى 19، جنين وطوبان 33-20، أريحة والأغوار 38-26. طبعا أريحة والأغوار دائما درجات الحرارة مرتفعة وأجواء دافئة حتى في فصل الشتاء. في طول كرم وقلقيل اليوم أيضا المتوقعة 30 درجة مئوية والصغرى في ساعات الليل حوالي 22 درجة مئوية، كذلك أهلنا في قطاع غزة وخان يونس 29-23، وأخيرا في رفح المتوقع اليوم العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية. يعني درجات الحرارة خلينا نقول هي أعلى من المعدلات في مثل هذا الوقت، لكن هو صيف مقبول حتى هذه اللحظة.
0: بديش أحسد حالنا أهلنا في طول كرم بصراحة، بطول كرم تحديدا مثل هاي الأوقات كنا ما نطيق بصراحة الأجواء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، احنا نحكي على مستوى ما يطول كرم، لكن هذا الصيف الحمد لله رب العالمين مش أحسد حالي أو نحسد حالنا، بس الحمد لله الأجواء جدا جميلة بصراحة، وخاصة كيف بتبلش ساعات ما بعد العصر، كيف بتبلش حتى الهواء بيكون في نسمة هواء باردة جميلة عليلة.
1: نعم نعم زي ما تفضلتي، يعني في بنحس حتى في ساعات ما بعد العصر بنحس انه مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة، الانخفاض اليوم الطبيعي، بنحس بانه هناك يعني في تغير في الحالة الجوية، اجواء لطيفة معتدلة و مقبولة ومنعشة خاصة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.
0: هذا الوصف لفصل الصيف لغاية اليوم، ممكن أنه توقعاتكم البعيدة بعيدة المدى قليلة ممكن نحكي أنها رح تستمر يعني مع الأيام القادمة والأسابيع القادمة كالحال نفسه اليوم؟
1: الثابت الوحيد في الطقس في سترهام كما نقول دائما صحيح. هو التغير. صحيح. الثابت الوحيد في الطقس هو التغير. ممكن طبيعي ممكن نشهد في فصل الصيف موجات حر تستمر لعدة أيام ترتفع فيها درجات الحرارة عن المعدل وأن تكون مختلفة عن هذه الأيام، لكن نتمنى من الله إنه يكون أن يكون هذا الصيف يعني بداياته ونهاياته وحدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا كتير لك أستاذ مأمون عصائر المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية، يسعد صباحك يا رب وصباحك ويومك ونهارك كله جميل إن شاء الله.
1: وأنتم كذلك
0: كل الاحترام
1: دائماً. أهلا وسهلا.
0: كل الاحترام لك أستاذ مأمون، ونتمنى إن شاء الله يا رب تبقى الأجواء حتى نهاية فصل الصيف مثل الأجواء اللي إحنا عمالنا بنعيشها. وصراحة طول كلمة بالعادة بهذا الوقت بتكون نسبة الرطوبة فيها مرتفعة، بتكون الأجواء جدا خانقة، يعني الواحد بحس انه هو هيك في شيء ضاغطه، لكن الحمد لله الاجواء لغايه اليوم رائعه، بل اكثر من رائعه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. بصراحه يعني كان في لنا زياره الاسبوع الماضي لقلقيليه، حسيت انه يعني في عندهم نسبه رطوبه، وذكروني بصيف طول كرم السنوات الماضيه، فالله يكون بعونهم. لكن ما شاء الله الاجواء حلوه، فصباح الخير لكل اهلنا وناسنا واحبابنا في قلقيليه الحبيبه. صباحكم فل وياسمين، ما شاء الله حلوين بناسهم، حلوين ببلدهم، حلوين بسوقهم، حلوين حتى بصراحة أهلهم كلهم مرحبين للضيف وللزائر. فصباح الخير لأهلنا في قلقيلية كافة. بدنا نحكي صباح الخير لتقى، وصباح الخير لشقيقتها سمرة، يسعد صباحكم يا رب ويخلي لكم أهلكم وناسكم وأحبابكم. كمل معكم مشاهدينا ومتابعينا، لكن من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير هي ناقص الدنيا يأس على ساعتها الصبح، أخرى كلمة من الحكي بصير عنا انتحار جمع. أستاذي باسمة صباح الخير لإلك، بالعكس أنا بحكي علشان بصراحة أنا أكثر إنسان متفائل، بتعرف هالحكي يا أستاذي باسمة، وكل يوم وكل صباح بطلع وبحكي لكم اتفائل وصباح الخير للمتفائلين والمبتسمين ما إلى ذلك. بس بيجي مرحلة أنه المستمع بيحكي أنه مش عايشين كنهم معنا في طول كرم، بيجيبوش سيرة طول كرم، فإحنا ما بيزبط وما بينفع أنه إحنا نتخطى هذه القضية الأساسية. أنا بحاول قدر الإمكان أني لسه لو الواحد بده يحكي وبده يوصل لمرحلة اليأس فبنطلع بإشي تاني بصراحة، يعني سكابة يدموع على العين بتكون يا ست باسمة، لكن إحنا ما بنقدر أنه نتخطى الوضع الأليم اللي بتمر فيه طول كرم. بس مع هيك الصباحيات الحلوة موجودة والكلام الحلو موجود والإطلال المميز كمان موجودة. صباح الخير لك يا أستاذي باسمة، صبحك وربحك بكل الخير. وبالمناسبة بدي أوجه كل التحيات لكل الإدارة من جمعية الاتحاد النسائي، يسعد صباحهم يا رب. امبارح كان يوم مميز، كانت خطوة جميلة منهم انه كان في عندهم تنظيم بازار الاتحاد النسائي في الساحة الداخلية للجمعية، كان جميل، كان بيضم عدد من المشاريع النسوية المختلفة متنوعة بأصنافها والمنتجات اللي بيتم تقديمها. بس أحلى شيء بالموضوع كان في تجمع نسوي رائع، كان الكل داعم لهذه المشاريع، وأتمنى أن يكون في سلسلة مستدامة لإقامة هذا البازار، لو يوم واحد بالأسبوع لو مرة أو مرتين بالشهر، إن شاء الله يكون في نفع وفائدة لكل المشاريع، وحتى نتعرف إحنا كأهالي طول كرم. بصراحة بتعرفوا شو، امبارح لوقت حكيت عن هذه الفعالية بجمعية الاتحاد النسائي استغربت من كمية الرسائل انه وين الجمعية، ايش هاي الجمعية، شو بتعمل الجمعية. فاحنا بنتمنى انه يكون في دائما مبادرات من كل الجمعيات لتفعيل دورها في دعم النساء وتمكين الشباب والشابات تحديدا. فكل الاحترام لجمعية الاتحاد النسائي ونأمل لهم كل التوفيق. مشكورين دكتورة سمير أستاذة وسيلة وكل الطاقم الإدارة بالجمعية والصبايا والست تحديدا اللي شفناهم امبارح، يعطيكم العافية. نروح لفاصل نرجع نكمل من جديد.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وبنرجع طبعا إلى واحدة من المواضيع الأساسية اللي كنا نتحدث فيها ونحكي فيها وكمان على الصعيد الكرمي. بهذا الشأن بصراحة بستكمل حديثي باللهم دبر لنا من الجبر والعوض ما ينسينا ويرضينا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخيرات لإلكم. من الاتفاقيات اللي تمت يوم أمس، بلدية طول كرم وقعت اتفاقية تنفيذ مشروع شارع السكة ومنطقة الإسكان ومدخل شارع الأحراش مع شركة بيرفكت للمقاولات والعطاء ومدته 5 أشهر. نأمل يعني هي إحنا بلدية طول كرم بدأت تسمع كل الأصوات والاحتياجات الأساسية للبلدية. نحكي إن شاء الله يا رب يكون في إنجاز لهذا المشروع بالمدة اللي تم تحديدها، ولحتى نخفف من معاناة المواطنين والأهالي وما يجي فصل الشتاء إلا وكل الأمور في نصابها الصحيح. لما إحنا بنحكي عن شارع السكة، عن سوء الوضع في شارع السكة وخاصة منطقة الإسكان والأهالي اللي كان عندهم شكوى من اللحظة الأولى، لما إحنا بنحكي الشريان الأساسي والمدخل الأساسي صار من شارع السكة دخولا إلى منطقة الإسكان وبعديها وصولا إلى شارع الأحراش. هذه المنطقة الله يكون بعون الأهالي والناس اللي ساكنين يعني على الشارع مباشرة. الغبرة بصراحة الله يكون بعونهم، ما بيقدر يفتحوا شبابيك، الإزعاج المتواصل، الشارع أصلا يعني متهالك ومكسر، فالله يكون بالعون. لكن البلدية يوم أمس وقعت اتفاقية لتنفيذ مشروع شارع السكة منطقة الإسكان ومدخل شارع الأحراش، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. وبدنا نحكي كمان كل التوفيق

0: صراحة علشان تميز الطلاب وهي هاي الأعشار اللي كل طالب بيدور عليها، فبنتمنى لهم كل التوفيق. لكن المؤلم بالموضوع وحسب ما أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني أنه 65 طالب يقبعوا في سجون الاحتلال حرموا من التقديم لامتحانات الثانوية العامة. يا رب النصر والفرج يا الله، والعام القادم يكونوا جميعهم متحررين ومقبلين على أداء امتحانات الثانوية العامة. مديرية صحة طول كرم نشرت يا جماعة التالي أنه دوام اليوم الاثنين الموافق 22 حزيران لهذا الأسبوع، لو بدنا نحكي عن كل العيادات فكل العيادات مفتوحة، العيادة بتعمل كلهم يعني كلهم شغالين اليوم، المديرية المركزية الشمالية الجنوبية التطعيم عيادة السكري الطب الوقائي، وكمان عنا عيادة النفسية التراخيص والمزاولات اللجنة الطبية، كمان في عنا الأختام، وفي عنا عيادة النساء والأطفال الجرشية كتابة صيدة زيتة، النزل الشرقية النزل الوسطى شوفي ذناب كفر اللبد سفرين رامين كفر عبوش كفر سور نزل عيسى النزل الغربية الراس جبارة وكفر زيبات. كل هذه العيادات اليوم المفروض إنها مداومة. كل التحية والاحترام نتمنى من كل الموظفين والموظفات تحديدا الابتسامة في وجوه المراجعين والمراجعات خاصة من كبار السن والرجال، الرجال ما عندهم صبر، فأنتوا كونوا يعني اكسبوا حسنات ميزانكم واستقبلوا الناس بابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فاكسبوا الصدقات وتبسموا في وجوه المراجعين والمراجعات وتحديدا من صبايا الصحة الشمالية. أتمنى أنكم تكونوا مبتسمات في وجوه الأمهات ومع أطفالهم، فصباح الخيرات لكم. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. من الموضوع الأساسي اللي حابين نتحدث عنه وفي الأيام أو تحديدا في الساعات الأخيرة كان في تصاعد لمخاوف المواطنين بعد ما تم الحديث عن إصابات ومساحات واسعة من البطيخ داخل إسرائيل بفيروس زراعي. طبع هذا الموضوع طبعا تساؤلات واستفسارات وغيرها من هذه المواضيع. اليوم إحنا رح نتعرف عن حقيقة الأمر، وكان في أسئلة واستفسارات من المواطنين، هل يا ترى البطيخ اللي بالسوق هو مصاب؟ هل ممكن يوصل لأن هذا البطيخ المصاب للسوق الفلسطيني؟ فرح نتحدث مع المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية الأستاذ محمود فطافطة. صباح الخير أستاذ محمود.
1: صباح الخير، صباح النور،
0: يسعد صباحك يا رب. بدنا نتحدث عن حقيقة الأنباء المتداولة حول تسمم البطيخ، وبدنا نتحدث كمان عن طبيعة هذا الفيروس. سجلت وزارة الزراعة ووزارة الصحة أي حالات مرتبطة بتناول البطيخ اللي بيتم الحديث عنه أنه مصاب بفيروس، ويعني كيف التفاصيل بهذه القضية؟
1: يعني عزيزي، أول شيء لا توجد هناك إمكانية لنقل الأمراض النباتية للإنسان، وبالتالي نطمئن المستمعين والمشاهدين بأنه ما في أي مشاكل فيما يتعلق بالأمراض النباتية والصحة البشرية. هذا واحد. اثنين، فيما يتعلق بالإصابات الموجودة هي إصابات مرضية وليست تسمم، وبالتالي هناك فرق ما بين الإصابة وما بين اللي هو التسمم. القضية الثالثة إنه إحنا في إطار متابعتنا لهذا المرض، هو الأمراض بشكل عام موجودة بالطبيعة وموجودة بكل البلدان، ولكن في بعض الأحيان يحدث هناك اختلال معين في الظروف المناخية أو في استخدامات معينة تصبح هناك حالة مرضية وتثير المرض، وبالتالي يسجل على أساس إنها إصابة مرضية لافتة. ما حدث في الداخل هو إنه بسبب الظروف الجوية وكثافة الأمطار والتي حصلت هذا العام والتقلبات المناخية التي نشهدها حاليا، وبسبب مساحات وجود مساحات كبيرة تزرع في الداخل، وبالتالي أصبح هناك وجود لهاي المسببات لهذا الفيروس، ومن أهمها اللي هو حشرة المن وكذلك الأمر الذبابة البيضاء. وجود هاي الحشرات بشكل كبير أدى إلى حدوث فيروس القرعيات أو الفيروس مزيك البطيخ، وهذا أثر على البطيخ كثمرة من حيث الطعم ومن حيث القوام، ويؤثر أيضا على أوراق البطيخ. فيما يتعلق في البطيخ المتواجد في فلسطين، احنا صراحة لم نسجل أي إصابات ولا يوجد أي إصابات مرضية في حقول البطيخ، مع أنه يعني احنا حقول البطيخ المتواجد لدينا متواضعة مقارنة مع ما هو موجود بالداخل.
0: طب اليوم لما احنا بنتحدث بصراحة عن

0: عملية الرقابة والفحص، الأهالي بتخوف وخاصة شافوا فيديوهات لعملية إتلاف عدد كبير من محاصيل البطيخ. بهذا الجانب أنتوا كوزارة كيف بتكون عملية المراقبة على سوق البطيخ تحديدا في هذه بهذا الملف؟
1: يعني احنا اللي بدنا نوضحه انه اي بطيخ بدخل على السوق الفلسطيني هو بدخل من خلال تصاريح ومن خلال شهادات صحية. وسابقا صراحة قبل 7 من أكتوبر كان لدينا لجنة مختصة تذهب إلى الحقول في الداخل، وكنا بصراحة نتعاقد مع حقول فلسطينية من الداخل. كانت اللجنة تذهب إلى هناك وتعاين مزارع البطيخ وتعاين الثمار، وبالتالي يتم السماح بإدخال الكميات التي يحتاجها السوق الفلسطيني. لكن بعد 7 من أكتوبر يعني لم يسمح للجانب الفلسطيني من خلال الإسرائيليين بالدخول، واكتفينا بعملية الأوراق ومعززات السلامة الصحية. الآن احنا صراحة في وزارة الزراعة في حال استمرار هذا الموضوع سيتم اللي هو إعادة العمل بهاي اللجنة والضغط على الجانب الإسرائيلي في حال استمرار إدخال هاي الكميات من الجانب الإسرائيلي أن تكون هناك لجنة مختصة للإشراف على ذلك. فيما يتعلق بالأسواق الفلسطينية يمكن للمستهلك الاستدلال عن هاي الإصابات من خلال شكل البطيخ ومن خلال قوامه، وبإمكانه أن يشتري كيف ما احنا متعودين يعني باستخداش السكين يا بطيخ كيف ما بنادوا باعة البطيخ، وبالتالي يمكن التحقق من إصابة هذه الثمار بالفيروس.
0: أو يعني الثمرة المصابة بيكون اللون الداخلي لها مختلف؟
1: نعم، اللون الأحمر، القوام، الطعم، هي مش البطيخ الطبيعي. فيها بعض الألوان، بعض الحدود، بعض الخيوط، يعني بإمكانه يستدل عليها.
0: يعني إحنا هنا بننصح أن المواطن يشتري، ولكن بأخذ العين والاعتبار لكل هذه الإجراءات اللي ممكن يلاحظها المواطن، وما في أي تخوف من شكل البطيخة العادية اللي إحنا بنعرفها وعلى السكين يا بطيخ، ومش غلط أنه إذا بنذبحها ونتأكد منها. هذا ما في إزعاج للبائع، لأنه بصراحة بدي يتأكد برضو المواطن أنه عماله بيشتري بطيخة سليمة.
1: يعني أعتقد في بعض الشغلات ممكن نستدل عنها بشكل عام، في حال حدوث أنه البطيخ سعره مش السعر المعقول، شكله مش الشكل المعقول، مش من المحل اللي احنا مشتري منه على طول، وبالتالي بإمكاننا نحن هاي الشغلات تعزز وصولنا للهدف المطلوب من أنه احنا نأخذ بطيخ مناسب وذو جودة عالية.
0: هذه الأزمة أستاذ محمود بتفتح الباب مجددا للحديث عن دعم الزراعة الفلسطينية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
1: نعم، احنا يعني أستاذ ريهام بشكل أو بآخر لا يمكن لدينا أن احنا نزرع مساحات كبيرة في حقول، خصوصا احنا يعني في عندنا صراحة يعني اكتفاء ذاتي في عدد من المحاصيل، ولكن في بعض المحاصيل بسبب الظروف الجيوسياسية وبسبب السيطرة الإسرائيلية على مناطق المسمى جيم وبسبب السيطرة على الموارد المائية، يعني هاي الزراعات كلها تحتاج إلى مياه، وبالتالي محدودية المياه تحد من كميات الزراعة. أيضا المحاصيل الحقلية، يعني احنا المحاصيل الحقلية تستغرب أنه احنا بننتج فقط من القمح والشعير من 2-5%، وما عندنا قدرة أنه احنا نتوسع بشكل كبير أنه نغطي كل احتياجنا، لأنه حجم الطلب ومساحات الأراضي لا تتناسب مع المطلوب.
0: اليوم بصراحة بختام حديثنا وإياك أستاذ محمود من جديد، شو الرسالة اللي بتوجهها للمواطن الفلسطيني اللي بيوقف قدام البائع وبيتساءل إنه أشتري بطيخ ولا أضمن سلامتي وسلامة صحتي وأولادي، إنه أنا ما بدي أشتري بخاف تكون مصابة؟
1: أخرى مرة أستاذ ريهام، البطيخ حتى لو لا سمح الله تم استهلاكه هو ما راح يسبب مرض للإنسان، هاي يعني حقيقة يجب أنك تتأكد منها. الشغلة الثانية أنه إحنا دائما بننصح أنه إحنا نشتري من الناس الثقة، نتعود على ناس أنه إحنا نستأمنهم على قوتنا وعلى حياتنا وعلى مشترياتنا، وبالتالي هاي ربما تكون أكثر شغلة بتساعد أنه إحنا نتجنب الغش أو عمليات اللي هو التضليل اللي بقوم فيها بعض ضعاف النفوس من التجار.
0: كل الاحترام لك أستاذ محمود على هذه النصائح وعلى العلامات اللي ذكرت لنا إياها أنه كيف الشخص بيقدر يفرق بين البطيخة العادي اللي متعودين عليه من البائع الثقة وبين البطيخ المصاب. شكرا كثير لك أستاذ محمود فطافطة المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية على وجودك اليوم وإيانا وتحدثنا عن هذا الملف اللي شغل بال المواطن الفلسطيني والمستهلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبدأت يتم تداول فيديوهات لإتلاف محاصيل كبيرة من البطيخ. فإحنا اليوم أخذنا الإجابة حول طبيعة هذه الأزمة اللي بمر فيها موسم البطيخ. الله يكون بالعون يا رب. بس بتعرفوا الحلو بالموضوع وأحلم بالموضوع إنه لما بيكون في عنا أي نعم إحنا ما بنقدر ننتج كميات كبيرة لأنه ما في عنا مساحات كبيرة, لكن الحلو لما بندعم المزارعين الفلسطينيين وبندعم الزراعة الفلسطينية وبنرجع لأرضنا وما في بعد أرضنا وخيرات أرضنا. هون إحنا بنحكي بصراحة الواحد عن جد بهاي الفترة وبهاي الأزمة اللي بمر فيها بصير يفكر قديش إحنا كنا مخطئين بتوجهنا لبناء العمارات وبناء واستغلال المساحات الأراضي بأنه نبني عليها عمارات وما إلى ذلك. نعرف أنه الازدياد السكاني صار أكثر, بس هذا ما بي يعني ما بيمنعنا أنه إحنا نحافظ على المساحات من الأراضي. كل حدا قدام بيته في ساحة بيقدر يستغلها يزرع فيها كل المحاصيل أو كل الخضروات وخاصة الموسمية سواء خضروات أو فواكه الموسمية. لو كانت بالشيء البسيط ما بنجيب قوت يومه. فكل التحية والاحترام لكم مستمعينا ومشاهدينا. تعالوا نروح للسؤال التفاعلي. صباح الخير, صباح يحمل لكم طمأنينة القلب وبركة الخطوات وفتحا من الله لا يغلق من وجدي الجابي. صباح الخير, بالنسبة للسؤال الحجوزات كثير كثير صعبة, أخص شيء اللي من خارج الأردن وجاي من برا الأصول يكون في إله معاملة غير, وإذا بدك الحل بس ينظموا الدور. كل الاحترام لك الأخ وجدي الجابي, صبحك وربحك بكل الخير, نتمنى يكون في لك زيارة قريبة إلى بلدك فلسطين. من سؤالنا تفاعل نرجع نذكركم فيه مشاهدينا ومتابعينا علشان تقدروا تشاركونا إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0986649 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097-05-999-40-990. منصة الحجز, هل ساهمت في تنظيم السفر تخفيف معاناة الازدحام ومعاناة المواطنين, ولا هي بالعكس زادت من معاناة المواطنين وأضافت معاناة جديدة؟ شاركونا آرائكم, شاركونا تجاربكم الشخصية. واجهتوا صعوبة, اضطريتوا لتأجيل سفركم بسبب عدم توفر مواعيد, وشو الحل اللي بتشوفوه مناسب لإنهاء هذه الأزمة؟ من الإجابات بصراحة في إجابة بتحكينا المقاطعة, مقاطعة السفر, بس في ناس كتير بتكون مضطرة على السفر ومضطرة يعني بشكل ضروري جدا للغاية, يعني ممكن تكون فيها قرارات يعني مهمة بحياة أي شخص. طيب كمان من الآراء اللي عملها بتوصلنا, أجلت سفري من وضع العودة من الأردن عذاب ومرمطة وبهدلة, يجب أن يكون الدخول مثل سياسة المطار, تسليم الحقائب والانتظار في قاعة مكيفة مقاعد مريحة مش تحت الشمس الحارقة والمطر والبرد. من أم لؤي بتحكي تنظيم السفر بالحجز المسبق إذا استعمل صح بيكون مريح, التذاكر يكتب عليها اسم المسافر ولا تباع للمسافر حتى لا تباع في السوق السوداء. هنا الأزمة أولا, بعدين التدقيق في الأسماء وعدم إغلاق البواب ليتمكن المسافر من إدخال الحقائب, إكمال إجراءات السفر في القاعة, الكل ينتظر دوره على المقاعد حسب الأرقام للتخفيف من الأزمة اللي لا يحتملها طفل ولا كبير ولا صبي ولا شاب. أصبح السفر مذلة للشعب, والله حرام اللي بيصير بكف الجسر للساعة 1:30 بيسكر, يجب تمديد ساعات العمل, والانتظار في الباصات بين الجسر مذلة أو مذلة أخرى في حالات إنسانية, مرضى, حالات وفاة لازم تؤخذ بعين الاعتبار. رحلة فاصل ونرجع.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في محطاتنا اللي لا زالت متواصلة، وإجاباتكم على سؤالنا التفاعلي لليوم. عامر بيحكي الحل بيكون بفتح الجسر 24 ساعة، عمل قاعات انتظار في الجانب الأردني كما هي في أريحة مع إعطاء رقم دور على باب القاعة. من أسامة بيحكي لو يتم زيادة عدد ساعات دوام الجسر أفضل. كمان من الإجابات اللي عمالها بتوصلنا عماد بيحكي شركة جت ومنصتها سبب رئيسي في الأزمة وتباع التذاكر بالسوق السوداء وأسعار خيالية. كمان من محطاتنا المنصة هي عبارة عن شركة تجارية، وبصراحة هذا كله بيكون على حساب الشعب الفلسطيني. طيب من الرسائل الحل بيكون إسرائيل بتحكي الحل بيكون يفتحوا الجسر 24 ساعة، هذا الحل الوحيد لتخفيف الأزمة والسيطرة عليها. كمان من الإجابات والإجابات التفاعلية فضلنا لقاء الأهل بتركيا من خلال عدم نزولنا للبلد، الله يكون بالعون، يعني الأهل تغلبوا بس كان اللقاء أنه يكون بخارج فلسطين. حنان الكحلة يسعد صباحك، حكمة اليوم أبكاني قول الله تعالى يا عبدي أنا معك فإن جوفك فأنا حبيبك، وإن أوجعوك فأنا طبيبك، وإن تركوك فأنا لن أتركك، فثق بالله وقل يا رب. يسعد صباحك يا رب حنان الكحلة، يصبحك وربحك بكل الخير بكل الخير يا رب. خالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب. طيب الله صباحكم بكل خير، حفظكم ورعاكم وبارك لكم في دينكم ودنياكم وأهلكم ومالكم. صباح الخير، صباح الخيرات والمسرات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في واحدة من الرسائل اللي وصلتني مبارح بشكل شخصي فيما يتعلق بالصالة الرياضية المغلقة في النادي الثقافي، بعتونا صور انه بحاجة لصيانة وبحاجة لترميم ولازم انه يكون في هناك اهتمام ومتابعة، وليش هي وصلت لهذا الوضع. أنا مباشرة تحدثت مع النادي الثقافي وفهمت أنه هم عمالهم بيتابعوا أول بأول، وكان المفترض أنه يكون في مشروع لإعادة صيانة وتأهيل هذه الصالة الرياضية المغلقة، ولكن مع الظروف الأخيرة وظروف الحرب وترأس ترامب للولايات المتحدة كان في هناك إيقاف لكثير من المشاريع، لكن من جديد يبدو أنه رح يكون في حلحلة بموضوع المشاريع، وإن كان في إعادة لتنفيذ المشاريع اللي كان إرساء عطاء عليها إن شاء الله يعني رح نلاقي تغيير جذري لهذه الصالة. لكن في جانب منيح أنه في نظافة مستمرة، تنظيف أرضية الصالة بشكل مستمر، هذا شيء يذكر ومهم أنه نذكره. بالإضافة كمان في كان هناك خطوات، هاي الخطوات بنعرف إحنا في القاعة المغلقة للنادي الثقافي مؤخرا علشان يكون في تلبية لاحتياجات الأهالي والمواطنين، كان في هناك وضع حمامات في الطابق الأول أو الطابق الأرضي علشان يكون في تسهيل على المواطنين واحتياجاتهم، ففي هناك مبادرات. يعني بلدية طول كرم مش ناسي هذا الموضوع، مش مهملته حسب ما خبروني، بالإضافة إلى أنه حتى النادي وإدارة النادي كمان هي متابعة على هذا الملف والموضوع، ونأمل إن شاء الله يا رب في الأيام القادمة يكون في هناك إعادة تنفيذ للمشاريع اللي طرحت. والمشروع بصراحة مشروع بقيمة مالية مش قليلة، قيمة مالية كبيرة. الأساس والخلل كان بأنه سقف هذه الصالة الرياضية كان في إشكالية من أيام ما تم وضعه وإنشاؤه، فكان دائما في كل شتاء كان في خلل وبيكون في زي ما بيحكوها بتنزل المي منه، فهذا أصلا بيتلف أرضية الصالة وبيتلف المقاعد وبيكون في خلل كبير. فإن شاء الله من خلال المشروع اللي جاي بالطريق يكون في هناك إعادة ترميم بشكل جيد لسقف الصالة علشان نحمي الصالة من الداخل وما تتعرض للمطر وأشعة الشمس، لأنه بيكون في دائما تكسير أو ما بعرف شو الخلل اللي موجود بسقف الصالة الرياضية. لكن احنا تحدثنا معهم وحكونا ان شاء الله كل الامور تمام. تعالوا نكمل مشاهدينا متابعينا في محطاتنا، والمحطات اللي رح نحكي عنها واحنا بنحكي عن أزمة مالية متواصلة وتراكم مستحقات مالية. نقابة أصحاب محطات الوقود ذكرت وقالت إنها مش رح تصرف أو لم تصرف من فترة، وأعلنت إنه النقابة نيتها وقف تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتباراً من 25 حزيران. تعالوا نتحدث عن هذا الملف وهذا الموضوع، هل رح يكون في هناك تعاون، هل رح يكون في هناك محاور، أو رح يكون في هناك لقاءات لحتى يعني ما نوصل لهذه المرحلة ويكون فيها عدم تزويد ونوصل لدعم حقيقي من الجهتين لحتى نتفادى أي أزمة جديدة. خلونا نرحب بأمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود الأستاذ خالد سراحني. صباح الخير أستاذ خالد.
1: صباح الخير أستاذ إليك ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني إحنا بنعرف الوضع القائم وشهدنا كثير من الأزمات اللي مرت فيها محطات الوقود بمختلف أشكال، لكن الأزمة الحقيقية كانت بالأزمة المالية. لما اليوم احنا بنتحدث عن انكم لوحتوا كنقابة بوقف التوريد للمؤسسات الحكومية، شو الدوافع وراء اتخاذكم هذا القرار وقمتوا بالتلويح به؟
1: حقيقة يعني بدي ما اخوف ولا اجرح حد. احنا فقط عبارة عن ننوه انه في هناك مشكلة. يعني الهدف منه انه هناك مشكلة يجب انه يكون هناك حوارات لحل هذه المشكلة. أما ترك المشكلة بدون حلول وبدون نقاشات هذا ما لا نرغب به. يعني كان الموضوع مش تهديد ولا تلويح ولكن إثارة مشكلة يجب حلها. يعني جميع القطاعات الاقتصادية عندها مشاكل، وزارة المالية عندها مشاكل، فإحنا ما بدنا نحط زيت على النار ونحط كمان مشكلة على مشكلة. إحنا فقط بدنا نحط المشكلة على الطاولة حتى نحرك يمين وشمال لإيجاد حلول. فطبعا الإخوة في الأجهزة الأمنية والقطاعات الطبية، الطواقم الطبية، يعني هم بيخدموا الناس وإحنا بيخدمونا إحنا أولا، فإحنا معنيين يكونوا عندهم حركة وعندهم يروحوا ييجوا. لكن أيضا وزارة المالية هي المسؤولة عن الشؤون المالية لكافة القطاعات وكافة الأجهزة الأمنية، فهي دعوة لوزارة المالية للحوار حتى نجد حلول. في هناك تقاص، يعني طرحنا عليهم تقاص إنه نشتري محروقات من الحكومة، وبالتالي ممكن يعني تقاص من المشتريات الخاصة بالمحطات المعنية من خلال وزارة المالية. فأنا أرجو يعني وكل أمل إنه هذا الموضوع سيحل مع وزارة المالية.
0: طب هذه دعوة وكأنكم يعني قرعتوا الجرس لحتى تنوهوا وتذكروا إنه في عنا مشكلة، كيف استقبلت وزارة المالية هذه الدعوة؟
1: حقيقة إحنا يعني طرقنا الباب من شهر 4 وكانت هناك وعود إنه يعني أصبر شوي حتى في إمكانية إنه المقاصة تفرج ويصير فرج على الكل. الآن من شهر 4 لشهر 6 حوالي شهرين مروا بدون حلول. فإحنا أيضا الآن طلبنا اجتماع عاجل مع الدكتور وزير المالية والإخوة في هيئة البترول لإيجاد حلول. يعني الحلول عندهم موجودة، يعني المحطات اللي بتشتري منها من هيئة البترول ممكن يعني يتم خصم جزء من مستحقاتها من خلال مشترياتها من هيئة البترول، وهذا الشيء ممكن. طبعا نحن نعرف إنه وزارة المالية عندها ضائقة مالية خانقة بسبب احتجاز المقاصة، وجميع المواطنين يقدروا هذا الشيء. يعني وزارة المالية ما بتطبع فلوس ولا بتصنع فلوس، عندها فلوس محجوزة نأمل إنه يفرج عنها، بيصير الفرج على الكل. ولكن إحنا أيضا في هناك مشكلة في القطاعات التجارية، يعني القطاع الصحي عنده مشكلة، القطاع التعليمي عنده مشكلة، قطاع المحروقات عنده مشكلة. الآن أبونا وإمنا هم وزارة المالية والحكومة، إحنا ما بصيروا ديروا ظهورهم إنا ومحكولوا روحوا ما في عندنا مشكلة، لا. نحن نقدر حجم المشكلة اللي فيها الحكومة ونقدر حجم المشكلة أيضا في القطاعات كل على حدة، منها قطاع المحروقات. يعني المحطات تشتري نقدا مسبقا مقدما من وزارة المالية، طب وبعطيكم وما بتدفعوا لي، طب كيف بدي اقدر اشتري انا؟ فبصير هيك الحوار، انا لم استطع يعني غير قادر اني اشتري منك وبعطيك بدون ما تدفع لي. فاحنا الان حوار ان شاء الله قريبا مع وزارة المالية لايجاد حلول ولو جزئية او مؤقتة حتى حين الفرج.
0: أنتم من طرفكم فكرتوا بأنه ممكن يكون في عنا حلول تقدر يعني تخرجكم من هذه الأزمة، ولو كانت يعني لو كان الخروج بنسبة قليلة لكن على الأقل بتخفف من الأزمة اللي أنتم فيها، وممكن تكون قادرة عليها وزارة المالية خاصة في ظل الأزمة؟ يعني إحنا بنحكي وزارة المالية ما باليد حيلة، ولكن قادرة على إنها تقدر يعني توافقكم على هذه الحلول؟
1: والله شوف، احنا يعني في مذكره من المحطات المعنيه لسيد وزير الماليه، وفي اجتماع ما اعرف ما لم يحدد بعد، ولكن متى يحدد في موضوع التقاص ولو جزئيا، يعني فرق مستحقات ممكن خلال جزئيا التقاص جزئيا، يعني حلحله في الموضوع وعدم تركه جامد عده شهور. يعني برضو المحطات عندها مقدره ماليه محدوده، يعني هذا قطاع تجاري خاص عنده راس مال محدود، الآن كمية المحروقات غالية جدا، حجم رأس المال المطلوب تضاعف لشراء نفس الكميات المطلوبة، فصارت في هناك ضائقة مالية خانقة عند المحطات اللي بتورد للحكومة. يعني احنا برضو المواطن في غنى عن يسمع هيك مشاكل، لأنه الناس عندها همها ومشاكل أكثر من اللي مناش نزود عليهم كمان زيادة.
0: طيب يعني بصراحة أستاذ خالد، لو استمر الوضع كما هو والوزارة وزارة المالية تحديدا لم تستطع وممكن تكون غير قادر على تنفيذ هذه المقاس اللي انت ذكرتها، هل ممكن أنتم بالخامس والعشرين تتخذوا هذا القرار، ولا ممكن يكون في للنفس الأخير مبادرات ومحاولات؟
1: أنا بدي أكون متفائل وما أحط مشكلة على مشاكل أخرى، في هناك حلول ولو جزئية، وأن معنيين بوصول حل حتى لو كان بسيط، فقط حلحلة المشكلة ما بدها تتراكم يعني تكبر وبعدين يصعب حلها. لو بنحلها جزئيا اليوم وشهر الجاي جزئيا والبعد جزئيا بالتقاص أو بالدفعات قليل من المستحقات، يعني توزيع الحمل ممكن يكون، أما ما بدي أكون متشائم ونروح
0: لإجزام موضوع الإجزام.
1: نعم إن شاء الله في أمل في حل هذا الموضوع،
0: إن شاء الله نأمل يا رب أنه يكون في هناك حلول. يعني زي ما بيحكوها نعم، بدنا نحارب للنفس الأخير
1: عشان آخر قطرة. صحيح
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب،
1: لتجنب يعني تتراكم المشاكل بدنا نحلحل قليلا قليلا حتى ما تكبر أكثر منها.
0: وفي في في نافذة أمل إنه يكون في عنا حلول، ومثل ما حكينا يعني هي مش حلول جذرية، مش حلول ممكن تكون مرضية بنسبة بدناش نحكي حتى 50%، لو 20% و30% في حلول، في أمل.
1: نعم، الهدف إنه المشكلة يجب أن تعالج وتنحط على الطاولة ولا تترك على الرف حتى تتراكم وبصير يعني خانقة للجميع.
0: تراكم هذه المشكلة بيكون مصير محطات الوقود بصراحة، مصير إحنا مش حابين، ما في أي جهة بتكون حابة إنها توصل لإله.
1: طبعاً المحطة عندها رأس مال محدود، عندها مقدرة شرائية محدودة، البضاعة تضاعف سعرها، صار محطات تقترض من البنوك حتى توفي التزاماتها نحو الوزارات والجهات الحكومية، يعني صار يدفعوا فوائد للبنوك أكثر من هامش الربح اللي بتقاضوه من المحروقات. يعني احنا المشكلة هاي بدنا نحط امام وزير المالية انه في عندنا مشكلة، احنا الان يعني حياة او موت بالنسبة للمحطة، يعني وين هتروح، كيف بتوفي لك التزاماتها وانت ما توفي التزاماتك كلها، فهي اضطرت تقترض. طب والحل بعدين؟ ان شاء الله في حلول، مبدأ نعقد
0: ان شاء الله
1: دائما ننظر الى الموضوع بإيجابية مش سلبية.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أشكرك كل الشكر أستاذ خالد سرحني، أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود، يسعد صباحك.
1: تحياتي واحترامي لك. شكرا.
0: كل الاحترام، شكرا كثير لك أستاذ خالد. مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، صباح الخيرات والمسرات، صباح بداية أسبوع جديدة، اليوم الموافق 21 من حزيران يونيو. صباح الخيرات، كونوا متفائلين مقبلين على الحياة بعزيمة وإرادة نحارب كل هالظروف الصعبة. صباح الخير لإلكم، وبدنا نروح حاليا لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل، لسه ما خلصنا محطاتنا، في عنا من الإنجازات الفلسطينية الجميلة والمميزة اللي قدرت أن تحصد عليها جامعة النجاح الوطنية. فاصل من مواصلة.

0: صباح الخير من جديد. المباراة اللي موجودة حاليا بين اليابان وتونس، يبدو أنه حظوظ تونس غير موفقة في هذه المباراة. من خلال القناة الأولى انتهت بأربعة مقابل لا شيء، خسارة للأسف للمنتخب التونسي. فنتمنى التوفيق له إن شاء الله، وكل التحيات لكل المتابعين، لكل اللي عمالهم بيشاهدوا القناة الأولى وكل القنوات لمتابعة هذه المباراة بين المنتخب الياباني والمنتخب التونسي خلال دور المجموعات في كأس العالم 2026. مكملين معكم، وفي كمان عمالها بتوصلنا رسائل مستمعينا ومشاهدينا من راني برابرة، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسيرا للأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. صباح الخير، صباح الخيرات والمسرات لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. بنذكركم أكيد بسؤالنا التفاعلي لليوم، هذا السؤال اللي بيحكي عن منصة الحجز. هذه المنصة هل بتشوفوها ساعدت في تنظيم السفر وتخفيف الازدحام؟ احكونا عن تجربتكم، احكونا عن آرائكم، برأيكم شو الحل لإنهاء هذه الأزمة؟ هل يا ترى واجهتكم صعوبة بإنكم تلاقوا موعد، أجلتوا اضطرتوا إنكم تأجلوا سفركم أو تلغوا لأنه ما في مواعيد متوفرة؟ نحب نسمع إجاباتكم وإجاباتكم وتعليقاتكم كمان على هذا الموضوع. من الإجابات: المنصة ساعدت بتنظيم السفر، لكن المشكلة في ساعات العمل القليلة اللي عملت هذا الازدحام. الحل زيادة ساعات عمل الجسر على الأقل لفترة العصر، ما يكون للساعة واحدة. طيب كمان من سيد عادل من ماجدة بتحكي: المنصة أضافت أعباء ومعاناة للسفر. إن جينا بدنا نحكم بالطريقة إنه وضع المنصة كان بهدف إنه ممكن يكون تنظيم عملية السفر، لكن للأسف اللي فعليا هو خلى في ازدحام، بعض الإشكاليات بموضوع التذاكر، ومثل ما حكينا في ناس بتشتري التذاكر وبتشتغل بالسوق السوداء، لكن الأساس أيضا أنه من الحلول الجذرية عمل ساعات العمل في المعبر 24 ساعة، تمديد الساعات أو ممكن لفترة العصر. هذا كمان من شأنه أنه بيخفف موضوع الازدحام. كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالصباحيات اللي عمالها بتوصلنا: صباح الخير لإلك ريهام، صباح الخير والسعادة سرور، صباح نهار جديد والسرور زي ما بتحكي. صباح الخير، أنا بحكي دائما صباح الخيرات والمسرات، صباح الخيرات والليرات والبركات. إن شاء الله يا ربي في الحركة بركة والخير والبركة كلها عنا وعندكم، أقل ما فيها نحكي صباح الخيرات والبركات. لاش تزعل منا ست باسمة، صباحكم فلو ياسمين، إحنا دائما متفائلين في كل صباح وفي كل إطلالة من برنامج طلة فجر. كمان من الإنجازات الجميلة على الصعيد الفلسطيني صراحة، فندق فيينا في نابلس أصبح أول فندق 5 نجوم في شمال فلسطين. كل الاحترام، ونتمنى يكون في مزيد من هذه المشاريع بمختلف المدن والمحافظات. فكمان الفجر كان شريك في هذا الإنجاز وشريك في هذا الإعلان المميز. شاشة تلفزيون الفجر سبحان الله، وتلفزيون الفجر بكل طاقمه مميز، موجود بكل مكان، موجود بكل مناسب، موجود بكل احتفال، موجود بكل افتتاح. فبنتمنى التوفيق للجميع، وخلوا عيونكم دائما في متابعة لشاشة تلفزيون الفجر. هنكمل معاكم بالرسائل والإجابات والتعليقات اللي وصلتنا على السؤال التفاعلي. من التعليقات أو الإجابات لسؤالنا التفاعل لليوم، من ربح بيحكي: أعتقد أنه المنصة ما إلها لزوم من الأساس. كمان من ثائر بيحكي: لو نضل 6 شهور نعطيكم بحلول ونجيب أفضل خبراء العالم، بذلك هل بنغير من الواقع شيء أو حد سامعنا أو بنمون على تغيير ذلك؟ طبعا لا، إذا سؤالكم في غير محله، بالعكس احنا ما بينفع انه نضل ساكتين، ما بينفع انه نضل ساكتين على المعاناة وعلى الألم وعلى الوجع. بدنا نضل نذكر، بدنا نضل نحكي، وبدنا نضل نسمع صوتنا لكل أصحاب القرار، حتى لو أخذ سنة وأخذ سنتين وأخذ 3، المهم نوصل لنتيجة. المفروض أنه ما يأخذ سنة ولا يأخذ سنتين ولا يأخذ 3، لكن ثقتنا كبيرة بأصحاب القرار أنه يكون في هناك مرعى لكل الشؤون. وبدي أرجع وأذكر أنه مشكور النائب الأردني محمد جميل الظهراوي على صرخته اللي نادى فيها خلال الاجتماع الأخير للبرلمان الأردني، وذكر وطالب أنه يا ريت يكون في وضع تسهيلات للمسافرين من خلال المنصة. كتير ناس عانت، خاصة اللي عندهم حالات طارئة، حالات مرضية، حالات وفاة وغيرها. من الأمور اللي حصلت للأسف ومن كتير أنه على الفي آي بي بيحكوا للناس أنه ضاعوا جوازاتكم، جوازات أولادكم حتى يدفعوا لهم فلوسه من تجربة شخصية، وناس كثير حكوا نفس الشيء. من منال: يسعد صباحك يا منال. يعني ما بنعرف بصراحة شو الإجراءات اللي بتصير، شو الكولاسات اللي بتصير، لكن أتمنى أنه يا رب يخففها ويهونها علينا وعليكم. طيب، من الإجابات، في إجابات طويلة جدا: الحجز ضروري في ظل هذه الظروف من قلة ساعات العمل وكثرة المسافرين، لكن يجب متابعة الحجز على الموقع حتى يكون دقيق، أي لا يتم الحجز لنصف العدد ويترك الباقي للمساومات، والتقيد بساعة الحجز ضمن حدود ساعة قبل وساعة بعد أي الحاجز على الساعة 8. فكثير من الإجابات المتعلقة بهذا الأمر والموضوع، لكن إحنا خلينا مشاهدينا ومتابعين رح نستكمل أكيد الكثير من الإجابات المتعلقة بما يتعلق بموضوع سؤالنا التفاعلي والمنصة. بدنا نروح حاليا لإنجاز جديد، إنجاز بنفتخر فيه كلنا على الصعيد الفلسطيني، وتحديدا إنجاز يضاف لسجل التعليم العالي الفلسطيني. جامعة النجاح الوطنية حققت حضور عالمي لافت من بعد إدراجها كأول جامعة فلسطينية ووحيدة ضمن تصنيف اليو اس نيوز لأفضل الجامعات العالمية للعام 2026-2027. بدنا نحكي عن هذا الإنجاز اللي بيطرح العديد من التساؤلات حول معايير التصنيف، حول أسباب التقدم، انعكاس هذا الموضوع على طلبتنا وعلى الباحثين وعلى مستقبل التعليم أيضا العالي في فلسطين. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا الأمر والإنجاز، ونرحب بالأستاذ الدكتور وليد صويلح مدير دائرة التصنيفات العالمية. صباح الخير دكتور وليد.
1: صباح جميع المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب. أول شيء بنبارك لجامعة النجاح الوطنية على هذا الإنجاز كونها الجامعة الأولى والوحيدة فلسطينيا. بدنا نحكي عن شو بيعني إدراج جامعة النجاح ضمن تصنيف اليو اس نيوز العالمي، وكيف استطاعت الجامعة أنها تحصل على هذا التصنيف؟
1: يعني سؤال في محله، وفي نفس يعني في نفس البوتقة بتاعية ما يجري هلأ في كل العالم، وهو التنافس على التعليم العالي، لأنه أصبح عدد الجامعات يعني يزداد بشكل اضطراري وبشكل كبير، والتنافس على الطالب والتنافس على جودة التعليم والبحث العلمي أصبحت هي المقياس والمعيار. أولا خلينا يعني نحكي شوية تاريخ. مبدأ تصنيف الجامعات، مبدأ تصنيف الجامعات بدأ من أمريكا، وبدأ بتصنيف اللي هو اسمه اليو اس نيوز، وبدأ من حوالي 40 أو 50 سنة، يعني من السبعينات والثمانينات، ولكن كان هذا التصنيف فقط يصنف الجامعات الأمريكية، يعني يرتب الجامعات الأمريكية حسب مين الأفضل، مين اللي بعدها، مين اللي بعدها. ولكن التصنيف الأمريكي كان مقتصر على أمريكا فقط. في سنة 2000 أو 2004 الصينيين اشتغلوا على تصنيف الجامعات وطوروا تصنيف اسمه تصنيف شنغهاي أو التصنيف الصيني. الفرق بين التصنيف الأمريكي والتصنيف الصيني إنه التصنيف الأمريكي فقط كان يركز على الجامعات الأمريكية، لأنه التصنيف الأمريكي أو الأمريكان ما بيعترفوا أنه في حدا في الكون غيرهم، وخصوصاً في التعليم والبحث العلمي. الصينيين لا، عملوا تصنيف لكل جامعات العالم، وهذا التصنيف الصيني فقط بعدد أول أو أفضل 1000 جامعة في العالم. التصنيف الأمريكي فقط الجامعات الأمريكية، ولكن بسبب التنافس بين أمريكا والصين، الأمريكان من حوالي 15 سنة حولوا التصنيف بتاعهم من تصنيف خاص بالجامعات الأمريكية إلى تصنيف عام عالمي، ولكنهم مناكفة بالصينيين بدل ما إنهم يصنفوا أول 1000 جامعة زي ما بيساوي الصينيين، صاروا يعملوا تصنيف لأول أو أفضل 2000 جامعة في العالم. فالتصنيف الصيني والتصنيف الأمريكي هن أفضل تصنيفين للجامعات والتعليم العالي في العالم قاطبة. ليه؟ لأن المعايير التي يستخدمها التصنيف الصيني والتصنيف الأمريكي، المعايير هي معايير صعبة جدا وقائمة على أدلة قوية جدا. مثلا بسألك عن مثلا كم عدد الفائزين بجوائز نوبل تخرجوا من جامعتك، كم عدد مثلا الفائزين بجوائز نوبل اللي موجودين حاليا في جامعتك، كم بحث نشرت في أفضل مجلات العالم كله، كم مثلا عدد أو جودة البحث العلمي بتاعيك. وبالتالي المعايير بتاعية التصنيف الصيني والتصنيف الأمريكي هي أصعب معايير. وفي العالم الجامعات المرموقة، لما نحكي عن هارفارد، لما نحكي عن MIT، لما نحكي عن ستانفورد، جامعة كولومبيا، كامبريدج، أوكسفورد، ما بتنافسوا بين بعضهم في التصنيفات العادية، وإنما بتنافسوا فقط في التصنيف الصيني والتصنيف اللي هو الأمريكي. هذول التصنيفين إن اللي محتلات هلأ الصدارة من حيث الأهمية في العالم. هلأ كون جامعة النجاح تظهر ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الأمريكي، هذا اعتراف من مؤسسة أمريكية عالمية تعتمد على معايير صعبة، إنه إحنا موجودين على الخارطة كجامعة نجاح وكفلسطين، علما إنه ولا جامعة من الحوالي 23 أو 24 جامعة في فلسطين موجودة على خارطة هذا التصنيف. يعني تصنيف اليو اس نيوز لا يعترف بأي مؤسسة تعليمية إنها يعني ممتازة في أي دولة إذا ما ظهرت ضمن تصنيف اللي هو الأمريكي. فإحنا ظهورنا في هذا التصنيف يدل على إنه إحنا موجودين على الخريطة التعليمية العالمية. حتى إحنا نستوعب شو يعني هذا الكلام، تخيلي الوطن العربي فيه 300 جامعة، في التصنيف الصيني الصعب جدا عدد الجامعات العربية اللي داخلة في التصنيف الصيني 26 جامعة من 300. وهذول 26 جامعة هن فقط جامعات في السعودية ودول الخليج، وجامعة زي القاهرة أو الأسكندرية اللي عدد طلابها يفوق 200,000 وعمرها يزيد عن 100 عام. الجامعات الأردنية ولا جامعة دخلت تصنيف شنغهاي، في فلسطين ولا جامعة دخلت تصنيف شنغهاي. هلأ التصنيف الأمريكي بذكر أفضل 2000 جامعة، وبالتالي جامعة النجاح دخلت التصنيف الأمريكي. في الأردن في عنا 10 جامعات من 30 جامعة أو 35 جامعة دخلت التصنيف الأمريكي. الوطن العربي من 300 جامعة في عنا حوالي 71 جامعة من الوطن العربي دخلت التصنيف الأمريكي. هلأ ليش إحنا بندخل التصنيف الأمريكي مندخلش التصنيف الصيني؟ الصينيين فقط بذكروا أفضل 1000 جامعة في العالم، بيعترفوش بعد 1000. الأمريكان بذكروا أول 2000، أول 2000 جامعة. وبالتالي إحنا في الوطن العربي زي جامعة النجاح اللي ترتيبها مثلا 1100 لا نظهر في التصنيف الصيني، ولكننا نظهر في التصنيف الأمريكي. بعض الجامعات الأردنية لا تظهر في التصنيف الصيني ولكنها تظهر في التصنيف الأمريكي. ولكن كونه بكل بساطة إنه إحنا نظهر في التصنيف الأمريكي لأفضل 2000 جامعة في العالم، هذا مصدر فخر لكل فلسطين وللتعليم العالي في كل فلسطين. وخصوصا إن مؤسسة يو اس نيوز لهذه المؤسسة الأمريكية عمرها 50 سنة وهي بتشتغل في التصنيفات، وهذه المؤسسة مش بس بتصنف فقط الجامعات وتصنف أيضا التخصصات. يعني شو يعني تصنف التخصصات؟ مثلا جامعة النجاح عندها مثلا تخصص الطب، وفي العالم العربي في عندنا بجوز حوالي 80 جامعة فيها كليات طبية. من 80 جامعة اللي فيها كليات طبية، من اللي تم تصنيفهم على مستوى أمريكا بجوز حوالي 18 كلية طب على مستوى العالم العربي، واحدة منهن جامعة النجاح. إحنا الوحيدين اللي تم تصنيف كلية الطب عنا في التصنيف الأمريكي أو ما يسمى الـ US News.
0: اليوم يعني دكتور
1: شو اللي بيخلي برضو
0: يعني اليوم دكتور يعتبر هذا حافز، لأن إنه أخذنا المرتبة 1100 دخلنا التصنيف الأمريكي، بس هو حافز كمان إن شاء الله نكون إحنا من ضمن 1000 جامعة في سنوات القادمة وندخل كمان التصنيف الصيني، فهنا بيكون في بصراحة ارتقاء وعلو أكثر لجامعة النجاح الوطنية، مش بس على الصعيد الفلسطيني والعربي، كمان على الصعيد الدولي. اليوم لما الجامعة بتدخل هذا التصنيف والمؤسسة الفلسطينية الوحيدة بهالتصنيف، كيف ممكن ننظر لهذه القيمة العظيمة لهذا الدخول الرائع لجامعة النجاح؟
1: بلا شك إنه التصنيفات العالمية ومنها التصنيف الأمريكي والتصنيف الصيني قائمة على معايير تعتمد على جودة وكم البحث العلمي الناتج، على جودة التعليم والجودة الأكاديمية، يعتمد أيضا على ما يسمى العولمي والتشابك الدولي، يعتمد على السمعة، يعتمد على معايير، عوالي 10 معايير. فلما تظهر جامعة النجاح أمريكا أو التصنيف الصيني، معناته الناس شايفيننا على الخارطة، معناته إحنا لاعب رئيسي على الخارطة، معناته إحنا ماشيين كسياسي في التعليم العالي، ماشيين في الطريق الصح، لأنه هذا الطريق وصلنا إلى مرتبة موجودة ضمن التصنيف الأمريكي. معناته إنتاجنا البحثي وسياستنا في البحث العلمي وسياستنا في الناحية الأكاديمية وسياستنا في العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى وفي سياستنا في المشاريع الدولية، إحنا ماشيين في الطريق الصح. أنت لا يمكن أن تصل إلى مرتبة في التصنيف الأمريكي أو التصنيف الصيني بدون ما يكون في عندك سياسات واضحة توصلك إلى مصاف الجامعات المتميزة. الجامعات المتميزة تنشر أفضل الأبحاث في أفضل المجلات في العالم. إذا أنت ما سويت هيك لا يمكن أنك تدخل التصنيف. التصنيفات العالمية بتسألك عن اللي هو طبيعتك والكادر بتاعيك، هل الكادر خريجين أفضل جامعات العالم؟ هل إنتاجهم الأكاديمي والبحثي من أفضل الإنتاج في العالم؟ إذا أنت دخلت التصنيف معناته الكادر الأكاديمي اللي عندك يعتبر من أفضل الكوادر الأكاديمية والبحثية على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي أنت هذه شهادة إلك إنه أنت عمالك ماشي بالطريق الصحيح، وإذا استمريت بهذا الطريق ستتقدم إلى الأمام. ما هي فائدة التصنيفات؟ التصنيفات مجرد رقم، ولكن بالنسبة لإدارة الجامعة هذا الرقم يجب أن نتقدم فيه من خلال العمل على المحاور، على المحاور اللي حددتها مؤسسات التصنيف. هلأ ممكن حدا يقول لي هل في اتفاق على المحاور اللي بتشتغل عليها التصنيفات العالمية؟ لا، التصنيف الصيني بيشتغل على محاور صعبة جدا جدا، التصنيف الأمريكي أقل شوي، التصنيف التايمز البريطاني أقل، تصنيف كيو أس أقل وأقل، تصنيف مثلا الإسباني أقل، تصنيف التركي أقل، وهكذا. طب ليش التصنيفات بتختلف في المعايير؟ لأنه التصنيفات العالمية معنية إنه الجامعات تخوض غمار تجربة التصنيفات العالمية وتطور نفسها حتى توصل إلى التصنيف الصيني أو التصنيف الأمريكي. يعني كل محاولات الوطن العربي حاليا والجامعات في الوطن العربي وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا هي محاولات لتطوير التفكير المؤسسي في الجامعات في الدول العالم الثالث، إذا صح لنا هذا التعبير. لأنه إحنا لا يمكن أن ننافس هارفارد وإكسفورد اللي قطعت شوط عظيم جدا وتنافس على المراكز أفضل 100 جامعة في العالم، وعندها ناس حصلوا على جوائز نوبل وعندها اختراعات وعندهم اكتشافات وعندهم كادر عظيم جدا. وبالتالي إحنا حتى نقدر ننافس ما تقوم به بقية المؤسسات التصنيف زي التصنيف التركي، التصنيف السعودي، التصنيف العربي، التصنيف الأسترالي، التصنيف الإسباني، التصنيف البريطاني، هي عبارة عن تصنيفات تجريبية. حتى هاي التصنيفات التجريبية تساعدك إنه يكون في عندك أرضية صلبة تتقدم في التصنيفات التي تعتبر تصنيفات ذات قيمة عالمية، اللي هي التصنيف الصيني أو التصنيف الأمريكي. إحنا في فلسطين لم يظهر أحد في التصنيف الصيني، ولا حتى الجامعات الأردنية، واللي ظهرت في التصنيف الصيني من الجامعات العربية هي الجامعات اللي ميزانياتها بالمليارات، اللي مدعومة من الحكومات الخليجية زي في قطر، في الإمارات، في السعودية، أو الجامعات مثل ما حكيت العريقة واللي عمرها أكثر من 100 سنة زي جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية. إحنا يكاد يكون يكان يعني يكاد إنه مشوارنا للتصنيف الصيني يعني شوي صعب، ولكن ليس مستحيل. هلا وجودنا في التصنيف الأمريكي، وجودنا في التصنيف الأمريكي والوحيدين، هاي مصدر فخر عظيم لكل فلسطين بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. ونتمنى إنه كل الجامعات الفلسطينية تحط أمام ناظرها وتعمل من أجل الدخول في التصنيف الصيني والأمريكي. بقية التصنيفات هي تصنيفات مهمة كأداة تجريبية حتى تتعلم كيف تدخل في بقية في التصنيفات المرموق. فردا على سؤالك، أنا بعتقد إنه هذه دخولنا في التصنيف الأمريكي وتقدمنا فيه وظهورنا في تخصص الطب، إنه إحنا ضمن التصنيف الأمريكي في تخصص الطب وتخصص الفيزياء، هذا بدل على إنه إحنا وصلنا لمراحل متقدمة جدا، أول شيء كمؤسسة كجامعة، ورقم اثنين في تخصص الطب. يعني من يتخرج من جامعة النجاح في التخصصات الطبية والطب هو يتخرج من جامعة تعترف فيها أفضل مؤسسة في أمريكا إنها جامعة موجودة على خارطة التعليم العالي في العالم. بقية الجامعات الغير مذكورة في تخصص الطب أو غير مذكورة في التصنيف الأمريكي، هذا يدل إنها لم تصل إلى مرحلة من الإنتاج الأكاديمي والعلمي والبحثي والعولمي والمشاريع الدولية بحيث أنها تظهر على الخارطة. معناته هم لسه يعني في البدايات، وإحنا لما يكون ترتيبنا حوالي 1100، يعني إحنا أفضل من حوالي 50% من الجامعات التي صنفها التصنيف الأمريكي. إحنا برضو أمامنا تحدي، إحنا نفضل أن نكون من أفضل 10% من الجامعات ضمن التصنيف الأمريكي، أو 20% أو 30%. نفضل أن نكون من الأوائل، من أفضل 200 جامعة أو 30 جامعة على مستوى أو 300 جامعة على مستوى العالمي. ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحد. وبرجع بقول التصنيفات، في عندنا حوالي 20 تصنيف عالمي. السعودية عندها تصنيف، تركيا عندها تصنيف، كوريا الجنوبية عندها تصنيف، إسبانيا عندها تصنيف، في أمريكا اللاتينية في تصنيف، العالم العربي اتحاد الجامعات العربية عنده تصنيف. كل هذه التصنيفات هي خلقت من أجل تدريب الجامعات للوصول للتصنيف الأمريكي والتصنيف الصيني. دخولنا في التصنيف الأمريكي يعني إنه إحنا انتقلنا كجامعة من جامعة كانت في الروضة إلى جامعة أصبحت حصلت على بكالوريوس وتخرجت من الجامعة في موضوع إيش؟ التعليم العالي. في اللحظة اللي إحنا بندخل التصنيف في اللحظة اللي بندخل التصنيف الصيني بتكون الجامعة كأنها حصلت على دكتوراه في التعليم. للأسف معظم الجامعات العربية، معظم الجامعات العربية ما زالت تحبو في التعليم العالي، ومستواها كأنه تشبيها مستوى رياض أطفال. لم تتخرج من المدرسة بعد، لم تتخرج من الجامعة بعد. دخولنا في التصنيف الأمريكي هو شهادة تخرج من الجامعة، وهذا يعني إنه الجامعة أصبحت قادرة وأصبحت ناضجة وأصبحت تعرف طريقها وتعرف طريق العولمي وبإمكانها تعتمد

0: النجاح الوطني اللي بنفخر فيها في كل مرة بكل إنجاز جديد بتستطيع أنها تحصل عليه بتعب وجهد بمتابعة ومثابرة بكل الأبحاث اللي بيتم تقديمها ومن ثلة من الخبراء والأكاديميين والباحثين. فكل التحية والاحترام لإلهم وهنيئا لكل طاقم جامعة النجاح الوطنية. دكتور وليد شكرا كتير لك على هذا التفصيل والشرح لماذا يعني أنه جامعة النجاح الوطنية تكون الأولى والوحيدة فلسطينيا بهذا التصنيف اليو اس نيوز. كل تحية لك الأستاذ الدكتور وليد صويلح مدير دائرة التصنيفات العالمية. يسعد صباحك يا رب وتحياتي وتهانينا لجامعة النجاح. شكرا شكرا كثير لك دكتور وشكرا لك أعطيتنا وقت لحتى تكون اليوم معنا في برنامج طلة فجر. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون أنهينا محطاتنا وأنهينا مشوارنا الصباحي بهذا الفخر بهذا الإنجاز العالم الفلسطيني بما يتعلق بالتعليم العالي الفلسطيني. نأمل من كل الجامعات أن تحذو حذو جامعة النجاح الوطنية. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا والرسائل الختامية اللي عملها بتوصلنا بهذه اللحظات. مستمعينا صباح الخير لكم. من الحلول لإنهاء أزمة الجسر أنه يكون في إلغاء لإلها. فإن شاء الله يا رب يكون في هناك حلول لموضوع أزمة الجسر ونأمل بصراحة يا رب إنه الأهالي يرتاحوا من هذه المعاناة ويتخلصوا من هذه الأزمة. قبل ما أنهي برنامجنا لليوم مشاهدينا ومتابعينا وأنا دائما بوجه التحيات الصباحية لكل الأهل والأحباب الأصدقاء المتابعين كل اللي بيتابعونا في كل صباح والطاقات الحلوة والابتسام الجميل موجهة لكم. ابدأوا يومكم بالدعاء وابدأوا يومكم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ابدأوا يومكم بتفاؤل وإيجابية رغم كل الظروف الصعبة رغم كل الظروف القاهرة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الحركة التجارية وغيرها من الظروف المحيطة بنا إلا أنه دائما خلينا نكون متفائلين مقبلين على الحياة بطاقة إيجابية. أما قبل الختام مشاهدينا ومتابعينا اليوم خلوني أوجه تهنئة بهذا اليوم اليوم الأحد اللي بيوافق 11 من حزيران. اليوم يوم جميل مميز على صديقتي ديانا مروان. يسعد صباحك يا ديانا لأنه اليوم بيصادف عيد ميلادها صديقة صدوقة. إن شاء الله يرب العمر كله يا ديانا وصداقتنا تضل مصدر دعم وفرح وقوة. كل عام وانت بألف خير كل عام وضحكتك منوري يا رب وكل اللي بيحبوكي حواليك. وإن شاء الله يا رب بتمنى لك عام سعيدة عام تكوني فيه وتحققي كل شيء بتتمنيه يا رب وتضل روحك حلو وجميلة وابتسامتك حاضرة إن شاء الله. ويخلي لك أهلك وأحبابك وخليني بالمناسبة أصبح على الخالي أم فريد وعلى كل الأهل والأحباب. بعض الأصدقاء بمروا بحياتنا مرور كرام لكن في بعض الأصدقاء بيكونوا رفقاء أنيسين سند وعزبة لإلنا. فديانا يسعد صباحك يا رب صديقتي الصدوقة كل عام وإنت بألف خير وإن شاء الله يا ربي كل أيامك الجاي أيام خير وفرح. كمان بهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون أنهينا مشوارنا الصباحي لليوم. شكرا لرعاة برنامجنا شكرا لزملائنا ومني أنا ريهام أبو حبل كل التحيات لكم. فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء. الصباح
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر FM.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين يزن ومؤمن عادل صعمي عقب مداهمة منزلهما في بلدة قفين شمال طول كرم. بن غفير يقول لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات مع حكومة لبنان ما دام حزب الله موجودا هناك، سيحاولون تنفيذ 7 أكتوبر آخر ضدنا خلال عدة سنوات. فيما قالت هيئة البث العبرية عن مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في عمليات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا لبدء محادثات مع إيران. خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري يقول داعيا الفلسطينيين إلى تكثيف وجودهم في المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين وطلبة العلم والمرابطين، مؤكدا أن الحضور المستمر فيه يشكل خط الدفاع الأقوى في مواجهة محاولات فرض واقع جديد بداخله. أما في حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر. راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه.
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. إعلام عبري يقول أن نتنياهو طلب من وزرائه ضبط تصريحات تجاه ترامب وسط توتر مع واشنطن. الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة يقول بأن الأمراض النباتية لا تنتقل للإنسان ولا تشكل خطرا صحيا، مع عدم تسجيل إصابات في حقول البطيخ في فلسطين، داعيا لمتابعة المحاصيل دوريا لحمايتها والكشف المبكر عن أي إصابات. الخارجية السويسرية تقول اكتمال وصول وفد إيران والولايات المتحدة والوسطاء تمهيدا لانطلاق المحادثات. ووزير الداخلية الإيراني يقول بأن الأمور تسير بشكل جيد وتتحرك في الاتجاه الصحيح. فيما يؤكد الرئيس الإيراني أن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريباً. وتايمز تقول عن دبلوماسي أن الوسطاء سيناقشون بعد لبنان وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. اليوم الأحد هو أطول أيام السنة فلكيا وبداية فصل الصيف. أما في حالة الطقس يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
5: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم.

0: Cammy e la mamma.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

سبيشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم،
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة، تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. وزيرة الاستيطان تقول أن ضمن خطة تعزيز الحدود الشرقية ستقام عشرات البؤر الاستيطانية، كما سيتم إنشاء مدينة للحريدم قرب أريحة تحمل اسم مدينة النخيل. إعلام عبري يقول بأن نتنياهو طلب من وزرائه ضبط تصريحات تجاه ترامب وسط تتوتر مع واشنطن. الخارجية السويسرية تقول اكتمال وصول وفد إيران والولايات المتحدة والوسطاء تمهيدا لانطلاق المحادثات. ميليشيات المستوطنين تسرق أراضي المزارعين في قرية قريوت جنوب نابلس وتمنع أصحابها من الوصول إليها تحت تهديد السلاح. أما في حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
7: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
8: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد، 0424 439 217.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر أف أم

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4 فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. أوضح وزير الداخلية الأردني مازن الفرايان العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية لجسر الملك حسين، لافتا إلى إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين ومزودة بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية اللازمة، مع استمرار الجهود لتطويرها وتحسينها. قالت صحة الاحتلال عن حالة اشتباه جديدة بفيروس الإيبولا لشخص عائد من الكونغو. وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تقول ضمن خطة تعزيز الحدود الشرقية ستقام عشرات البؤر الاستيطانية، كما سيتم إنشاء مدينة للحريدم قرب أريحة تحمل اسم مدينة النخيل. إيران تقول نتائج المفاوضات ستظهر قريبا ومذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران. أما في حالة الطقس يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وأمان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو

0: تنبض بالمحبة.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.
0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
3: غير مكان. زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز،
2: يلا بينا
3: تاني

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة،

الإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح لانطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفنيق

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 200 17.

0: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك كريسبي أيوب عالم تاني.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.
2: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مكات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودي متاني وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعه لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تاخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، اساس متين لبناء سنين، باداره جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
4: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان؟ لوجي لاند هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.
1: وجه القمر

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال ألماس الشنتير للذهب والماس والفضة. ألماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتهون؟

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ

0: فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: فجر اف ام. فجر اف ام. خمن ارخص خمس دول عربية في اسعار البترول.
1: ارخص خمس دول اسعار بترول.
0: التقرير هذا من جلوبال بترول برايسز لسنة 2025.
1: ده شو المعايير انه يكون رخيص؟
0: بترول رخيص شو معاييره؟ سعر رخيص بس.
1: قطر؟
0: قطر مش على اللستة. قطر في المركز السادس على فكرة.
1: كويت؟
0: الكويت في المركز الثاني. سعر اللتر عندهم 0.344 دولار. باقي لك المركز الأول والثالث والرابع والخامس.
1: السعودية؟
0: مش على اللستة.
1: ما في إذا سعودية لا. الإمارات نفس الشيء. أنا عارف أنهم نفس الأسعار.
0: الإمارات في المركز الـ11.
1: إيه قاعد أقول لك يعني قريبين من بعض يعني. السعودية والإمارات في السعر.
0: السعودية في المركز السابع.
1: زين أوكي. العراق؟
0: العراق مش على اللستة. دول البترول فيها رخيص تبي.
1: اليمن؟
0: مش على اللستة.
1: عمان؟
0: مش على اللستة.
1: وات؟ البحرين؟
0: البحرين في المركز الخامس. ما شاء الله عليك اخيرا ما بغيت
1: ذكرت رحلتي انا وزاك
0: كان البترول رخيص صح؟
1: يس.
0: بعد في دوله انت زايرها
1: مصر
0: ام الدنيا وربنا. مصر في المركز الرابع. سعر البترول عندهم 0.391 للتر.
1: اوكي كم باقي لنا الحين؟ كم مركز
0: باقي لك؟ المركز الاول والثالث.
1: السودان
0: مش على اللسته.
1: تونس
0: مش على اللسته.
1: الجزائر؟
0: الجزائر في المركز الثالث. حلو. سعر اللتر عند الجزائر 0.353 دولار.
1: كنا مركز واحد الحين.
0: باقي لك المركز الأول.
1: لا تعطيني الأول هذا ما أعرفه أكيد.
0: أرخص بترول في الدول العربية.
1: كم اللتر تقريبا؟
0: سعر اللتر عند الدولة هذه 0.028.
1: بلاش هذا.
0: يعني البترول ما شاء الله عندهم يعني من رخصة يمكن يعبونه من الحلفية. ما شاء الله الله يرزقهم يعني من فضله. في المغرب العربي.
1: أنا قلت المغرب، قلت الجزائر، تونس.
0: باقي اثنين في المغرب العربي.
1: الحين راح شي اختفوا بوف. ما اعرف من باقي.
0: موريتانيا او ليبيا؟
1: لا ليبيا.
0: ليش مش موريتانيا؟
1: لا اتوقع ليبيا.
0: ليبيا في المركز الاول فعلا. ارخص بترول في الوطن العربي. فالترتيب كالاتي: ليبيا، الكويت، الجزائر، مصر، البحرين، والخمسه اللي وراهم السعوديه، عمان، العراق، السودان. فجر اف ام.

سنيورا عشرة عمر. خلي الموجة على هالموجة 90.4.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Abby, essa é a Marina.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: يلا شباب غنوا معي. جيبوا لي العريس حطوا على الكرسي، هي إجا الحلاق صفوا له التاكسي.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
2: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
3: ألف